من السفر ساب بين الطين فنو يطل وجوهي نعم بازم كتلو فه سوانس يا ساب بيا ميكان واسبيا ميكان فونا تراو ووتسيا فريبرامي ونو ساب بيا ميمون ساوى تيكم مكتا يومن يدينو ويوانو بابو No, no, to miss such a Mama, we need to fill in for some. What is him upon Matanabu?